0: لاستم كفافي.
1: شمي بوك اللي يقولوا هم روتنا اللي أنت ستي ما تاوش اللي هو يفعلوا زت فيريس يدو تليارا. أكو نامزة شمان ده زمزم مساريك زي ستي هو ما تلو تفيريس تيكو زي سنة ستي كريت هم نقولوا ملاك هم زفتون نيجو ندين نفس هاي بمارو شاكو هنا نيجو أكو أفيلي مورا شليتا. اللي يقولوا مزجت شمي بوك ستي أنسانو ما تاوش اللي فيريس زيزان ماتونغانا ترايو كوماتلون فيريستو تي فوغا ودغاسكار نجنينفا اتو ينسيمون توليارا موساري

0: ناستم كفافي.
1: إن موا نيالميتيك أم جوفتون جو نيالميتيك أم جوفتون جو دي تورنا فا نفاوسانا عربسيننا سيارتسين زي إنو نتوكي فاوسانا عربسيننا سيارتسين إتوم تيكا دي أوتان رافة تيرك اللي يزاك با يرتير تسياندان فزو يفدافن دي تريتسوا دي أتونغا دي كينا المار ريفا ما يفافنوا أفافنوا دي مانانرار دي ما أتونغا لفنبا فتنيننا أمتين لاتينة ليش وي فولو إرغوسوم زانوي ريفا شيتا كوش فازا فازاكو ليش دي مانانمارنا زين من أيران زين زين بلا لغاتي كام رفتم جو أريسان زاوتا لغاتي كام رفتم جو دين في فيران أتي كفا ما أنت ميك أمدول ريت زين زاوتا مشو ب راتاني نوكا أنيرينا نوي شين ربما من زافة يفتح تيم تومب زانية دا لينجلينجلي مزكا زكا منيبكا ستي فسين بزا زان نفسين نتسمتم زان نفسين نتسجيف زين مفوتيك زواتي راتور نزانيا ديا فوجيد زان فم بفسين تيكا كاتيم فسين نولا فوجيد ريركا نوزاونا ماندوش ام تيرا راتي زين زاواتا تيكوزاف ام تيكا ريتريت
0: شوطه تمكلا شوطه تمكفاف

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جان تو تشانچ فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكا ميتوف مارني فوك فارينا تي فوك تيك فامنا تسكا غاز غاز كاراز ناريك كتا فريك تشان اتن فوك فوت جوان سيكو فوت منا منتن لوكن سيكو تي فو فافا فتياكو نو تياكو ايز تياكو مالونغا تيك كالون تيافا كوني يافا فيلون تان اتن فانغام بيان ناندالن فيافان هاستوك نتيمبا آل تيسمان نان ام فوتسارن مي فانغام اوهج نما فيسن سنا باربار فزيت مسوبيك ماي فانتامبار ارزي مانام بادلافا تيمينجان توهج فيلون تان اتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكاتيافا ناتو اوفان فزي ما كولتين مالاغاس مانان كاس تشانغ تيمسيا فارتشكا زيت مالين كيا لوفان ماندون تشاتشي Mirei hare fo gasta tobe. Zaza gastera gas fo otrin men karna atrujan tam razambe. Ni az nu van kulakan tan nanrian tsara. Gas tsara. Fara ni kant ki tonja miakt. Ampafanta akwanant fatan ni puro ki. Gas ikara. Arovok tia vosu. Ti fok fe fanga ti fok ndos kom nangang sa tia tan jazako. Kena malazament otra sa irna. Ti manyun. Mandun tchacha mrei hare fo. Zato. Ti menga tia karazako.
2: Narirariran sasani. Futun. Ni sasani tima fantatran lanjani. Tel lanjalanja ni foko impitina matika ny lela ko magniky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fanajagna ny fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna gasy Asandrato nampelatagna fa raha kolontsaigna tsika tsy tokony indraka gase aza magnaiky andevozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: eh gase
2: toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza tota fapasika fa mitady ny verany eka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna nantaranake ovao rano balany fahavalonao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagnahary ninao ko tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa Aza megnatra karazagna mandomatratra mireya fa gasy
3: iakale
0: Shota tompoko la shota tompoko vavy

0: لاش تم كفافي.
1: نينين فمانا نباكا وطاني أنا غامبا فاتسم فوكاني فيلان عند بيتزا زي فيت فورنا تي شيداكو زي أنا نينين في رام سكاف فوتسم ساتسم أنا سفينا كفينا فزاي وطاني أنا
2: ده وشيني أم بلوكو زندا بنا جبو سيشي فولا ده مغو بانك فتا وانغو الفي فولا نشيش تاتين تيار
3: نسي فاروتانا إسا إسا تونا سوا مالانة تامني يم بول زي يتي ما بول فيت بول فال بول فزو زيرا مصارا مالاتو فول
4: نعم سو كونفيرمان سوا يو توكا سانيان هو من راكا هو زمان راكا فتوبيو فانامني فيمونا نه تاتين فيمونا نه فانامي تور ماركت أول
5: تو هم سومو سان تي هم نارك نيرناد ماس نفوني سكاريف تيرابيس سان افيرنا وتراني باكا اسفانو اساتو اساتو نايان تي بامانو مانو مانا كيل سيبا كيل واتانان